دوافعها اختلفت دوافع فيها التمرد غنت بدافع الطرب يعني سامرت الشخص وضعت حالة هي وياه درجي وحدي

0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون في عكفات في برمات في أود الاجتهادات، وحدك بتضيعي بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي، لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

رفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة الرابع والعشرون من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه.

وتزداد انطلاقة نهار الجمعة عطراً ورونقاً بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

مشوار جديد نترافق من خلاله سويا لنتعرف على أبرز الأحداث والمواضيع والإشكاليات التي حدثت خلال الساعات الماضية. فقرات منوعة وأغاني مختلفة من المكتبة الموسيقية القديمة. هذا المشوار اليومي نتابع دائما من خلاله كافة العناوين والتفاصيل، ونحاول أن نوصلها إلى حضراتكم بقالب متميز، دائما ما ركز على الوضوح والصراحة والجرأة. وقبل كل هذه المعاني المصداقية، صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم الجمعة وطقس الويك أند كيف رح بيكون؟ الصيفي رطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، إنما من المتوقع أن تنحسر الكتل الهوائية الحارة يلي سممت الأجواء طيلة الأيام الماضية، اعتبارا من مساء اليوم لا يرجع الطقس لوضعه الصيفي الطبيعي وترجع معدلات درجات الحرارة إلى الوضع الصيفي المعتاد. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الجمعة قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالمناطق الداخلية ودون تعديل بالدرجات على الساحل. يتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح وتوصل سرعة أحيانا لل 45 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية، ومع بيرتفع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة على المناطق الساحلية تتراوح بين 25 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 20 ولغاية 31 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 22 وصولا ل 37 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فلا زالت مرتفعة لليوم وتسجل بين 60 لل 85%. هذا بالنسبة لطقس الجمعة. أما السبت فطقس رح بيكون غائم جزئيا مع بداية الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة قليلا بالمناطق الساحلية وبتبقى الرياح سرعتها ناشطة واصلة لل 45 كيلومتر بالساعة. أما طقس الأحد فأيضا رح بيكون غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. إذن يتوقع نوع من الانفراج بالأحوال الجوية مع انحسار الكتل الهوائية الحارة والرطوبة يلي ارتفعت بشكل كتير كبير بالمناطق الساحلية وتسببت بكثير من الأزمات، على أمل أن تكون هذه الأمور جدية ونقدر أنه نقطع الويك أند بدرجات حرارة أقل وبنسبة رطوبة متوقعة ومتوسطة.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 24 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. روما تستضيف محادثات جديدة، وقائد الجيش يتفقد زوطر الغربية. ضوابط لتفتيش المنازل وقوة ثالثة للبحث عن السلاح. القاضي الحاج للنهار لم أصدر أي إشارة قضائية. أمريكا تواصل قصف إيران لليلة 13، وانفجارات في الأهواز وقاشم. العلاقات التركية اللبنانية من التضامن التاريخي إلى الردع الاستراتيجي. الأمم المتحدة تتسلم كتابا من 86 نائبا لبنانيا يطالبون بتمديد ولاية اليونيفيل.

وقع رهبانا وراهبات في فخ التبرعات الوهمية. الأمن اللبناني يقبض على منتحل شخصية آشا. وزارة الدفاع السورية إحباط محاولات تهريب مخدرات قادمة للبنان. 40 كيلوغرام من المخدرات و700 ألف حبة كابتاغون. وزير الطاقة بعد اجتماع الحكومة: الدولة مدينة لكهرباء لبنان ب 250 مليون دولار وسأتخذ ما أراه مناسبا إذا لم تسدد. مجلس الوزراء اللبناني يوافق على ورقة إصلاح الكهرباء وتوسعة مرفأ بيروت. كتلة الوفاء للمقاومة: زيارة واشنطن فشلت ونرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة: الخط المباشر مع واشنطن يعزز السياحة والاستثمار. لبنان بلا هيئة الشراء العام منذ مطلع تموز، فهل المطلوب صفقات خارج الرقابة؟ ترامب يعيد تعريف الدور السوري في لبنان ضمن معادلة حصر السلاح. من يقف وراء الأسلحة المضبوطة على الحدود السورية؟ وماذا تكشف محاولات التهريب المتكررة؟ من واشنطن إلى طهران، أي رسائل يحملها رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي؟ لماذا تؤجل أمريكا وإسرائيل ضرب منشأة جبل الفأس النووية في إيران؟ وزير الدفاع الألماني: قلق بالغ من التصعيد المستمر في الشرق الأوسط. ترامب يحذر إيران والحوثيين من هجمات جديدة في اليمن. ما حدث في إيران كان يجب أن يحصل قبل 47 عاما. أسعار النفط ترتفع لليوم الخامس وسط تصعيد في مضيق هرمز. بعد تصريحات ترامب، إيران تهدد بوقف تدفق النفط من الخليج واستهداف منشآت حيوية في المنطقة.

تكليف ترامب عن حزب الله رسالة إيجابية، فهل يتلقفها؟ إصلاحات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لن تتحقق.

وفي النهار كتب نبيل بومنصف: لبنان والمنطقة يتحضران لنهاية العصر الإيراني. وكتب الدكتور داود الصايغ: ما بعد لقاء واشنطن؟ ماذا بين لبنان وأمريكا؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم: جبل الفأس، هذه رواية إيران. حزب الله لعون، الانسحاب الكامل أولا. دليفري مخدرات في جوني بغطاء سياسي وأمني. المسيرات الأمريكية تعود إلى الأجواء اللبنانية. أقساط المدارس الخاصة زيادات تصل إلى $1,000. سياسة الكهرباء الجديدة، أرباح الشركات مضمونة بالاحتكارات الإقليمية. الحكومة لا تحسم الخلاف بين الوزيرين شحادي ومكي. خطة لضبط سوق الألبان والأجبان، حماية المنتج والمستهلك. هيئة الشراء العام معطلة، لماذا يماطل نواف سلام في ملء الشواغر؟ كتلة الوفاء للمقاومة، خطوات السلطة الاستعراضية، استثمار في الوهم. تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية في دائرة الانتظار، من يؤخر إحالة الملف؟ أضرار الحرب تطاول 22% من الأراضي الزراعية في لبنان. فضل الله، لم يحصل أي انسحاب للعدو والسلطة ترقص على الدماء. الرداء تهيمن على الاقتصاد اللبناني. الجنوب بعد العدوان، حرب على الحدود والملكيات. تحذيرات أمريكية من التهور، اتفاقية التعاون النووي، ترامب يسترضي السعودية. روبيو: إيران زجت بالحوثيين في الصراع وستدفع ثمنا باهظا. الزيدي يجري محادثات في إيران لضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي. نجاح الضربة الأمريكية غير مضمون، وترقب إسرائيلي لقرار ترامب. تل أبيب تستعد للحرب على أي حال. قفزات متسارعة في أسعار النفط، وترامب يضاعف تهديداته، وإيران ثابتة. الحرس الثوري يعلن تدمير وحدة الحرب الإلكترونية في قاعدة العديد الأمريكية في قطر. النفط يتجاوز $100 وقاليباف: لقد عاقبوا أنفسهم. أنباء احتمال عودة الشيخ حسين رئيس بنغلاديش سيستقيل غدا. مشاورة أمنية واسعة وفتح للملاجئ، العدو يخشى هجوما إيرانيا مفاجئا.

إلى عناوين نداء الوطن. من القمة إلى الميدان، الجنوب يختبر ولادة الدولة.

الحكومة تقر ورقة الكهرباء وتطلب إصدار المراسيم التنفيذية. أهالي ضحايا المرفأ، نريد الرابع من آب يوم إقفال لا حداد فقط. قائد الجيش يتفقد الوحدات العسكرية في زوطر الغربية. الوفاء للمقاومة، زيارة واشنطن فشلت في تحقيق أي مطلب وطني سيادي. السودان في لبنان لاستكمال التحضيرات لإنشاء فرع اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. جسر إسناد بين واشنطن والرياض عوناً للبنان.

المجلس الوطني للعلم يثني على مبادرة رئيس نواف سلام لرفع العلم اللبناني في الجنوب. شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية تبحث دعم التعافي الاقتصادي في لبنان. بروتوكول تعاون بين الجامعة العربية المفتوحة ونقابة مصممي الجرافيك. القوات ترد على الحملات، موقف جعجع من قانون العفو واضح ولا يحتمل أي التباس. انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار ليعان. الصدي، اللامركزية وتمكين البلديات مدخل لتحقيق التنمية المستدامة. الرئيس سلام، الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. المضائق توسع الحرب، خلاف على هندسة الشرق الأوسط الجديد. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في الإخوان وكيانات بتهمة تمويل حماس. أمريكا تستورد أول شحنات زيت الوقود عبر سوريا. ترامب يربط الاتفاق النووي السعودي باتفاقات أبراهام. الموساد يكشف تفاصيل مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين في إسرائيل. إيران تنقل قادة من الحرس الفوري ومعدات عسكرية إلى اليمن لتعزيز قدرات ميليشيا الحوثيين. بريطانيا وفرنسا تقلصان وجودهما الدبلوماسي في طهران تحسبا لتصعيد محتمل. ترامب، سنحمل إيران مسؤولية أي تصعيد جديد من الحوثيين وسنقتطع من أموالهم أي ضرر بالسفن الأمريكية. وفي نداء الوطن كتبت كلارا جحا عن قمة البيت الأبيض صفحة بيضاء وشيك ليس على بياض. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، ترامب يتوعد إيران والحوثيين بعقاب كبير. الحرس الثوري هدد قواعد أوروبية وبغداد تعرض مبادرة تهدئة. بعثة عسكرية أمريكية إلى بيروت لدعم الجيش والتفاف لبناني حول مقاربة الرئيس عون لنزع السلاح. الاتفاق النووي رافعة جديدة للتحول في الاقتصاد السعودي. تصعيد حوثي باستهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتنديد دولي بتهور الجماعة وتأجيجها التوتر في المنطقة. اقتحامات إسرائيلية غير مسبوقة لباحات المسجد الأقصى. الجيش الأمريكي يختتم هجماته لليلة 13 تواليا على إيران. مجلس الشيوخ يعرقل مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران. أمريكا توسع ضرباتها ومبدأ العين بالعين يرفع سقف الحرب. وواشنطن تتهم طهران بنقض الاتفاقات. فلول الأسد والحزب، لبنان لم يعد آمنا والعودة لسوريا خيار مطروح. السودان، تعدد الميليشيات يثير مخاوف حروب جديدة. وزير النفط والمعادن اليمني للشرق الأوسط، خطة أمنية لمواجهة التحديات من الميليشيات الحوثية. مصير كريم خان على المحك في تصويت غير مسبوق بنيويورك. ميلادينوف يكثف تحركاته لنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة. هل
أمريكا، خطابان مزدوجان حيال السلطات السورية.

موقف خليجي أردني مشترك يدين العدوان الإيراني المستمر ووكلائها على الدول العربية. محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب إعادة احتجاز باحث مؤيد للفلسطينيين. تدهور جديد في العلاقات الفرنسية الإيرانية، وباريس لا ترحل دبلوماسيها لغاية الآن. معالم قانون السلام التركي تتكشف، وتباينات حول قضايا كثيرة. ثلث سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام. جدل البكالوريا في مصر ينتقل إلى التعليم الأزهري بعد الثانوية العامة. أوروبا تغرم جوجل مليار دولار جراء تقويض المنافسة. لاغارد: التأثير الكامل لصدمة الطاقة على التضخم لم يظهر بعد. الوسط الفني المصري يترقب آليات تطبيق حق الأداء العلني. ألبومات عمرو دياب أيقونة صيفية. في أحضان منطقة نورماندي الفكر النقدي اللا مفكر به. وفي الشرق الأوسط كاتب مشاري الفايدي باب المندب باب الأحزان. وكتب أنطوان دويهي عن متاهة الخطاب وبلاغة الواقع. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بعد ما نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. لوحظ أنه رغم التوتر الإقليمي تشهد طريق مطار رفيق الحرير الدولي حركة استثنائية مع توافد أعداد كبيرة من المغتربين إلى لبنان، وقد بدت الطريق في الاتجاهين مكتظة بالسيارات على امتداد مساراتها الأربعة، في مشهد يعكس ثقة المغتربين ببلدهم ويبعث برسالة أمل وتفاؤل بمستقبل لبنان. دائما بناخد هالعودة الصيفية للإجازات من المغتربين على أنها تبعث برسائل تفاؤل وأمل بمستقبل لبنان، وكل مرة نصاب بخيبة الأمل، بس لولا فسحة الأمل ما أضيق الحياة. بالإذن من حركة أمل، تسلم مسؤول أمني لائحة بأسماء موظفين مرتشين في مرفق عام لم يكترثوا لكل تحذيرات المسؤولين عنهم، واستمروا في جني المال وعبثهم بمصلحة المواطنين في انتظار ما يمكن أن يقدم عليه المسؤول الأمني تعاونا مع الجهات القضائية المعنية. هيدا يلي بيرسم مستقبل لبنان عن جد، لما بتشوف هناك مكافحة حقيقية للفساد مش لملمة للملفات. فطالما المسؤول الأمني تسلم لائحة بأسماء كثير من الموظفين اللي بعدهم عم يرتشوا لغاية الآن وعم يسمسروا على ظهر اللبنانيين، بطريقة التعامل مع هالموضوع بنعرف أين يسير مستقبل البلاد. لم يتخذ الخلاف في بلدية مزرعة الشوف طابعا طائفيا إلا لدى بعض الرأي العام، إذ انطلق من اعتراض على تجاوزات رئيس البلدية الذي دفع بالعضوة المسيحية الوحيدة للاستقالة، لكن استقالة آخرين من الأعضاء الدروز تضامنا معها خفف من وطأة الطابع المذهبي. كله بلبنان طائفي، البرغل، الرز، اللحم بعجين. قال لك تضامن مع كم أعضاء من البلدية الدروز ببلدية مزرعة الشوف، مش هناك خففت من الوطأة الطائفية. على فكرة في عدة بلديات عم تفرض، هيدا ما قلنا شي بعدنا عاملين الانتخابات البلدية. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

تتقاطع وفق معطيات مواعيد إعادة فتح المعابر البرية مع سوريا شمالا مع اقتراب تشغيل مطار لقليعات في مشهد يعيد رسم خريطة الحركة الاقتصادية في شمال لبنان وسط مآخف حول غياب خطة لبنانية واضحة لمواكبة هذه التحولات. لا حتى ما نظلم الجماعة، لا ما في خطة واضحة وفي اجتماعات تنسيقية عم تصير بين الأمن اللبناني والأمن السوري من أجل فتح المعابر. يمكن القصة فيها بعض التعقيدات التقنية أو المالية اللي عم يجري حلها، بس مش ما ننكر يعني الجماعة لا عم يعملوا اجتماعات تنسيقية وكتيرة كمان. علم أن حملة إزالة الدراجات النارية من أرصفة شوارع بيروت لاقت ارتياحا واسعا لدى أصحاب المحال التجارية، في حين دخلت جهات حزبية على الخط محاولة ممارسة ضغوط لوقف الحملة أو الحد من وتيرتها وسط إصرار الجهات المعنية على استكمالها. حلو، جيد، منحب نشوف أي خطة أمنية عم تتطبق من ناحية الترتيب والتنظيم تكون عم تمشي للآخر وتكون بكل المناطق ليس فقط في العاصمة. ما كلنا عم نعاني من الدراجات النارية. جمهورية الموستيكات. تغير مسار تحقيق كبير مع موظف سابق بسحر ساحر، فبعدما ثبتت عليه الفظائع بالوقائع وكانت تسير الإجراءات نحو توقيفه تبدلت الاتجاهات باتجاه لفلفة ملفه محليا. طيب اللي كنا عم نحكي عنه، ما هون بتصير عجد الأمل بمستقبل لبنان، إنما لما لملمت الملفات بتصير على باب البزارات السياسية فيعطيك العافية، قضاء وقدر. بعد ما كانت كل الوقائع بتشير إلى الإدانة والاحتجاز فجأة تبدلت الملفات وصارت صفحة بيضة ناصعة البياض. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايرز. علم أن تسيير 100 حافلة جديدة في إطار النقل المشترك بات في مراحله الأخيرة، وهي حافلات نوعية عبارة عن هبة صينية بعد الهبة القطرية الأخيرة والتي تألفت من 30 حافلة. الحمد لله نحن بلاد من مال الله يا محسنين. أول الحافلات اللي تم تسييرها كانت هبة فرنسية، بعدين هبة قطرية، هلأ هبة طواجي، هلأ هبة صينية. ماشي الحال، مشكورين والله مشكورين. أي حد عنده حافلات مش لازمته يبعث لنا، نحن إن شاء الله منحاول نشغلها لحتى نزيد النقل المشترك بالبلد ونخفف من وطأة ارتفاع أسعار التنقلات. علم أن السلطات الكويتية استدعت عددا إضافيا من اللبنانيين لإجراء تدقيق في ملفاتهم يشمل تاريخ الإقامة وصحة الشهادة والمعلومات الشخصية، رغم أن معظمهم يقيمون في الكويت منذ عشرات السنوات. وبحسب المعلومات تدرس كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار إما بتمديد الإقامة أو سحبها. للأسف أيضا من التأثيرات الميليشاوية هيك بيكون النتيجة، بعد ما كانوا عايشين مرتاحين طيلة السنوات الماضية حاليا التدقيق يشمل الجميع، وأي حدا نفسه سودة وموافق على الصواريخ التي تهبط على الدول الخليجية سيعود إلى بلاده. يقول دبلوماسي معني إن أول الملفات الخلافية بين لبنان وإسرائيل والتي ستعمل واشنطن على تفكيكها تباعا وبوتيرة متسارعة هو تثبيت الحدود وفقا لاتفاقية الهدنة. طبعا خطوة أساسية موضوع تثبيت الحدود سواء مع الجانب الإسرائيلي أو أيضا مع جانب سوريا المحررة، بلد له سنوات طويلة ما نعرف حدوده وين ببلش وين بتخلص. ما هذا التقاعس؟ إلى أسرار نداء الوطن.
تؤكد مصادر مالية أن عنوان المرحلة المقبلة هو تطويق كل المنافذ المالية للحوزب بما فيها المؤسسات والشركات التي تثار حولها شبهات غسيل أموال وتملك فروعا في مناطق لبنانية عدة، وهي مدار ملاحقة من قبل السلطات المالية اللبنانية وبإعاز أمريكي. مؤامرة على المال النظيف، مال الكابتاجون النظيف، كله رح يتجفف وحياتكن. مصدر قريب من البيت الأبيض قال لنداء الوطن: لفتة رئيسين عون وترامب تجاه رئيس بري يجب ألا تفهم في إطار الموافقة في تغطية عرقلة الميليشيا ومواقفه الرافضة للمفاوضات، بل بمثابة دعوته ليكون قناة سياسية خلفية فعالة في سبيل العمل للتوصل إلى حل دائم مع إسرائيل. الغزل الأمريكي البراوي مع دولة الاستيز بعده مستمر، وطبعا هو فهم الرسالة، يعني مش عبيط بالسياسة، فهو فهم الرسالة وجاهز لحتى يكون قناة خلفية. تكشف مصادر فلسطينية عن تحولات مقلقة داخل مخيم عين الحلوة بعدما أعلن قياديون وعناصر من تنظيمي جند الشام والشباب المسلم في حي الطوارئ مبايعتهم لتنظيم داعش، ما يثير مخاوف أمنية من إعادة تنظيم الصفوف وإحياء نشاط الخلايا المتشددة داخل المخيم. إذا الخبرية مزبوطة فالله يسترنا من اللي جاي. مبايعة علنية لداعش، وهي بالأساس كل يوم عنا أشكال وحالات اغتيال والمناكفات الفلسطينية الداخلية التي لا تهدأ. طبعا هالمناكفات دائما بيكون من خلال جرائم القتل. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، علم أن مصدرا وزاريا يتخوف من خطورة الرد الإسرائيلي على انتشار الجيش اللبناني في المناطق المتفق عليها ضمن اتفاق الإطار، لافتا إلى أن تل أبيب أرسلت إشارات سلبية على الخطوات التي يقوم بها الجيش، رافضة الحديث عن انسحاب من مناطق جديدة في الأسابيع المقبلة قبل أن يثبت الجيش قدرته على السيطرة الميدانية في القرى التجريبية. ما في شيء مفاجئ، ما أساس اتفاق الإطار بما هي ليش سميت مناطق تجريبية؟ لحتى يتجرب إذا كان السلطات اللبنانية تستطيع تنظيف هذه المنطقة من السلاح الميليشيوي، وإذا نجحت المهمة بينتقلوا إلى مناطق أخرى، فطبيعي أنه لا يكون هناك انسحاب كامل قبل التحقق من نجاح المناطق التجريبية. أنتوا اللي ما عم تفهموا، هاي مشكلتكم أنتوا كمحور الأخبار والدمار ما عم تستوعبوا.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripoli.fm.org. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعد انجية الحشاشين الشتامين النقيقة الله لا يصبحهم بالخير. بالطبع سنجول على كثير من المواضيع والعناوين التي تصدرت اهتمامات اللبنانيين في الساعات الماضية أمام الإعلام والرأي العام، عناوين مختلفة مواضيع أيضا متغيرة سنجدها في الفقرات القادمة. دون الدخول بالعناوين دخيلك خدنا على التفاصيل دغري وبنبدأ مباشرة مع جلسة الحكومة اللي كانت بالأمس، لأنه بعتقد أكثر شيء ممكن يشغل بال اللبنانيين حاليا هو موضوع الكهرباء مع التهديدات بأنه المعامل ستتوقف قريبا وهناك أزمة طاحنة بالإضافة طبعا لارتفاع الأسعار بالمحروقات. كيف الجدول اليوم صحيح؟ حتى نشوف جدول اليوم ماذا به من ارتفاعات. حرزين اليوم جدول يومي لاحظته، كل يوم صار في جدول من وزارة الطاقة، هذا لما بيكون في ارتفاع بالأسعار، بينما لما بيكون في انخفاض فأكل جدول بيخد له أسبوعين ثلاثة. عريحتنا عريحتنا مافيا يا بابا مافيا يا بابا مافيا. الارتفاع للبنزين 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة و110 ألف على المازوت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيدا طبعا تأثرا بيلك شفت برميل النفط وصل للمية دولار، شفت شو عم يصير بمضيق ترموس. جلسة الحكومة اللي كانت عم تعقد بالأمس بالسراي أبرز بنودها كان موضوع الكهرباء، إنما كمان كان في موافقة على موضوع الإنترنت وعملا بتوصيات ديوان المحاسبة. طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. كمان بما يخص توسيع مرفأ بيروت أقر المجلس اقتراح تخصيص عقار لمدور المرفأ بهدف توسعة المرفأ. أما بملف الكهرباء يلي استحوذ على جانب من النقاش فقالك وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة اللي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. اللي بيسمع بيقول لك انه والله تمام ها عاملين خطه كذا شو والله ما قالوا الخطه هي سريه. حتى لما سمعت وزير الطاقه جو صدي عم يحكي للاعلام من بعد جلسه الحكومه البركي بيشرح لنا شو الخطه اللي اقرتها الدوله، قال لك والله انا كل اللي بدي اياه انه نحن بدنا مصاري من الدوله، الدوله عليها عجز طويل عريض بيوصل لملايين الدولارات. بحسب الوزير حاليا يعني الرصيد بيتخطى ال 400 مليون دولار، انما الرصيد المثبت بالاشهر الماضيه فواتير على ادارات الدوله بيوصل لل 250 مليون دولار. فهو عم يطالب الحكومه بانه يدفعوا له هاي مشان يجيب الفيول، لانه بتعرفوا انه الفيول صار على قد ما بتطلع الشركه. عادي النظام الجديد انه الدوله بطلت تعطي سلف خزينه، فصارت قديش الشركه بتلم اموال من اللبنانيين بتشتري على قدهم الفيول. فقال لك لحتى نقدر نجيب المحروقات والفيول للشركات بدنا مصاري، فبدل ما نزيد التعرفة على اللبنانيين خلي الدولة تدفع اللي عليها. هو منطق طبيعي، بس هذه الخطة ما في شيء تاني. شو عساس في كهرباء من تركيا، في كهرباء من الأردن، في غاز من مصر، في مفاوضات عم تصير مع أبروس وكذا، هالمفاوضات هاي اللي بتقتلونا فيها روحات وجيات وسفرات وطلعات ونزلات، خي شو نتيجة؟ هلا بفهم انه الوضع كله بيتطلب الاستقرار وانه يابا الظروف الدولية لا تسمح حاليا لغاية ما حتى لبنان يصير دولة بكل معنى الكلمة، بفهم كل الامور هاي، بس انه الخطة التبيك اللي وفقت عليه الحكومة وقالت انه يلا يابا بدنا نبشر فيها هي بس انه تدفع. طب هل الدولة رح تدفع اللي عليها؟
يعني الدولة قادرة تدفع 50 مليون دولار كل شهر، قادرة تجيبهم ولا كمان بتلمهم منها من ميلة تانية؟ بكرة بتعمل لها شي ضريبة إضافية لحتى تطلعهم وتعطيهم لوزارة الطاقة. وبدلنا شفتوا جبناكم كهرباء، خليكم جيخوا بهالأربع ساعات عم تاخدوها بالنهار. طبعا ما بده مني خبركم انه مجرد ما طلع الحكي على انه هالساعات الاربع بده ينحرم منها اللبنانيين، بلشنا نشوف تأنين بموضوع المي. يعني شركة تمياه لبنان الشمالي اصدرت جدول جديد، قالت لك هلا المي معلش ما قادرين نعطيكم اياها كل يوم، اسمحوا لنا ما عندنا كهرباء، ما في الطاقة لحتى نعطيكم طاقة، فبالتالي تصرفوا يوم اي يوم، لا تأنين 3 ايام بالاسبوع من اجل انه ما في عندنا كهرباء. بلشوا الازمه قبل ما تصير، يعني قبل ما طلعت الكهرباء هن حضروك نفسيا الازمه. شفت بده يهتموا بصحتك النفسيه؟ انت مواطن جاحد، مشكلتك انك مواطن، مشكلتك كمان انتم مواطنين جاحدين ما بتقدروا قيمه الدوله قديش بتهتم بنفسيتكم مشان ما تنصدموا. شفتوا كيف حضروكم نفسيا؟ قبل باسبوع طلعت شركه كهرباء لبنان بيان، بعدين عملنا جلسه للحكومه كرمال نقلكم انه الخطه مشيت، بعدين طلع البيان بقى من مصلحه المي انه بدنا نقطع عنكم المي. بحضروكم نفسيا قبل ما تصير الكارثه مشان ما تنصدموا، قلبهم عليكم، ما بتقدروا، ما بتقولوا شكرا، ما بتقولوا يسلموا يا دوله.

المهم هيدي الخطة والله ما عرفت غير شيء. يعني حاولت اطلع على انه الخطة اللي اقروها شو فيها بنود تانية، ما عرفت غير انه بس الدولة بدها تدفع، ومفروض الدولة تدفع، معقول كمان الدولة ما بتدفع هي الفواتير الكهرباء اللي عليها من اكثر من 20-25 سنة؟ لخي كيف بكون تشجعوا الشعب يدفع اذا انتو ما بكون تدفع، ما بكون الناس تدفع الفواتير؟ بصير انه كل هالتراكم للفواتير من ايام الفواتير على التسعيرة ما قبل القديمة، ما بعد هيفا. لا وأنذرهم مسيو جو، يعني قال لهم معكم لآخر الشهر، يا بتقروا انه دفعة 50 مليون دولار كل شهر لحتى نشتري فيها فيول وما الناس تعمل علينا هجمة مرتدة، يا أما أنا عندي تصرف تاني. شو بدك تعمل؟ بدك تنام بالعشاء؟ بدك تقطع الكهرباء عن الدولة؟ فيك تقطع الكهرباء عن الدولة؟ هذا ما حدث بالأمس خلال جلسة الحكومة اللي كان قال البند الرئيسي لها موضوع خطة الكهرباء، وأقروا الخطة الحمد لله، بس الخطة بقت سرية كرمال الحسد، كرمال ما حدا يضربنا عين يبعت لهم ها لما في داعي للكهرباء. ضوى الليل بوجودكم. اسمعوا السوبر ستار نورة بوجودك، بكون نطلع نعلن الخطة على الملأ والناس تحسدنا؟ ما بتفكروا انتم ما في بصيره؟

إذا كانت خطة الكهرباء بقيت نوعا ما سرية كرمال الحسد وكرمال المشي دولة فاشلة تجي تنقلها عنا وتروح تطبقها قبلنا، فكرمالك خليناها سرية، يبدو أن خطة إعادة الأعمار أكثر سهولة وأكثر وضوحا. عبر عنا بالأمس يمكن حسين الحاج حسن نائب كتلة لحمة ولبنة كتلة الوفاء للمقاومة بعبارة بسيطة جدا: الله بيدبر. ايه والله مثل ما عم خبر، يعني اذا هيديك كانت خطة سرية مش عارفين تفاصيل البنود تبعيتها، فهيدي الخطة هالقد واضحة. لما كان في واحد من اطلالاتنا الاعلامية المكثفة بهالفترة من اجل الجعدنة على الدولة وابراز هذا المسار الفاشل الذي تنتهجه السلطة الخاضعة الخانعة سلطة الوصاية، فكانت بعتقد مذيعة تلفزيون الليموني عم تسأله، قلت له طب انه شو الخطة تبعت اعادة الاعمار من الناس بعد بتعمل حماقة اسناد جديدة؟ اول شيء كان عم يتملص من الجواب وعم بيقول له انه على فكره ايران اللي عم تدعمنا مش نحن اللي عم ندعمها، ما تفكر انه احنا فتحنا جبهه كرمال ايران. مع انه البيان الرسمي قال انه سقرا للدماء الذكيه. قلت له انا ما عم اقول لك على ايران، عم لك انه هالناس هيدي يلي يا دوب اسرع عم ترجع تلملم جراحها وثلاث ارباعها بعد ما رجع على بيته، هودي بيحملوا حرب بسناد جديده، مين بده يعوض عليهم؟ فكان الجواب بكل بساطه: الله بيدبر. هيدي على طريقه كسر ربك بيسر. خطة بصيرة عالية يا أخي، سبحان الله. شفنا أحلى الخطة أنتوا ما تعطلها، الله بيدبر. يعني كيف زواب أنت بدك منه مصاري يعني بترول عدو؟ طول بالك عليه شوي، بتفرج، لا تسرع يا بابا، الماما بتاخد بدالك، عبارات بسيطة نحن برددها بحياتنا. فهلقد النظرة لا آلاف لا بل مئات الآلاف من الأشخاص لعشرات البلدات اللي صارت محتلة لكل الكم الهائل من الخراب والدمار مثل إجرن آخر همون. الله بيدبر، ما تعطلوا هم، انتوا ليه عطلينها؟ بكره بتفتي شويه مصاري، بيطلع لنا شي كنز، بنلاقي لنا شي حفره مدفون فيها كنز قديم لبيت، بنروح بنبيعهم، فبهالطريقه ان شاء الله بنعملكم اعاده اعمار سهله، شفتوا ما اسهلها؟ انتوا بس معقدين الامور. هلا بنفس الوقت التكثيف من الاطلالات الاعلاميه لنواب كتله نحمي ولبني، واللي طبعا لا حميت ولا بنيت، بالعكس دمرت وخربت وشتتت وما حميت لا احياء ولا اموات، كانت الكتله عم تعقد مؤتمر صحفي من بعد اجتماعها لحتى تقول لك انه هيدي السلطه المرتهنه للوصايه الخارجيه عم بتفرط بالمكاسب. قال لك هيدي الزياره لزياره الرئيس لواشنطن زياره فاشله. تقريبا 90% من الشعب اللبناني شايف الزيارة قدي ناجحة، وتقريبا كل رؤساء الأحزاب والكتل بما فيهم شريكهم أخونا الأكبر أخونا الأكبر بري هنيه هو جملات لرئيس الجمهورية على كلمته وعلى هذه الزيارة، إلا هني شايفين الزيارة فاشلة. ما في مشكلة، بس أهم شيء قال لك سلطة، هيدي السلطة سلطة الوصاية المرتهنة للوصاية الخارجية عم بتفرط بالمكاسب. خي تطلع وين هالمكاسب هيدي عم تفرط فيهم الدولة؟ يعني اللي بيسمع هيدي اللغة تبيت تفريط المكاسب بيفكرنا والله نحن جحافل الجنود رجال الله المقاومين هي اللي اقتحمت البلدات الفلسطينية المحتلة وحدات الحج رضوان والنصر وحيدر بمسادتة طبعا قوة من النخبة بحزب الراية الوطنية مع علي حجازي وعلي برو وشو بدك إسا من باقي دكاكين المقاومة، بيفكرون هن اللي اقتحموا البلدات الفلسطينية المحتلة وحرروها ووصلوا على مشارف القدس وسنصلي في القدس.

يعني على شوي كان البيان رح بيخبرنا مثلا يقلك باللغة العميقة اللي بيستخدموها: وبعون الله تمكنت وحدات المجاهدين في أقل من 3 أعوام من تحقيق إنجازات ترضي الله بالدرجة الأولى وترضي المفتن الجعفري أحمد قبلان بالدرجة الثانية واللبنانيين الصابرين بالدرجة الثالثة. فعاد عن الاجتياح الموفق ومحو كل ما يعوق الرؤية، دمر مجاهدون عشرات الأنفاق الإسرائيلية وطمروا آلاف جنود العدو تحت 7 أرض، عدا عمن تم اصطيادهم من قيادات عسكرية وضباط وجنود بالهداهد. مفرد الهدهد، جمع الهدهد، ذكرينه للهدهد هذا اللي كنا نحتفل فيه ونطلع وعم بيصور يعمل، عاد اختفى هيدا من الساحة الإعلامية. فعشوي رح تسمع البيان هيك عم يحكي: خي عن أنه مكاسب عم تحكوا انتو؟ شو هي المكاسب اللي عم تفرض فيها الدولة؟ خبرونا شو المكاسب اللي حققتوها. هل احتلال حوالي 70 بلدة وحوالي 7 كيلومتر من الأراضي اللبنانية هيدي مكاسب عم تفرض فيها الدولة ولا عم تحاول تحررها بالدبلوماسية؟ هل هالخراب والدمار هو مكاسب؟ هل أكثر من 17,000 بين قتيل وجريح هودي مكاسب؟ هل خسائر بمليارات الدولارات؟ صحيح، الله بيدبر، الله بيدبر. ده بيكلف إعادة الأعمار، قال لك بيكلف له بين 10 ل 15 مليار، شو من وين مزي؟ الله بيدبر يا رجل. قلت له ليه معقدينا هيك؟ كسر ربك بيسر، هيدي هي السياسة، خرب وبتتدبر. بكرة بنشوف من وين بدنا نشحد، بنشوف من وين بدنا نتسول، بنشوف مين بده يعطينا لحتى نرجع نعمر مشان نرجع ندمر عن جديد. قال لك ضيعت الدولة، عم تضيع بالتفاوض المباشر اللي نرفضه رفضا تاما، عم تضيع المكاسب. بتعرفوا دمرنا مصانع السلاح لدى العدو، دمرنا الملاجئ، فتنا احتلينا عشرات البلدات الفلسطينية وحررناها من نجاسة العدو الإسرائيلي، ووصلنا على مشارف كبريات المدن بعد بدنا عضة كوسية إن شاء الله، ومنكب إسرائيل بالبحر. هي واحد عم يزور لك التاريخ قدامك، واحد عم يزور لك الحاضر، انت كيف بدك تؤمن فيه برواياته التاريخية يلي بيجي بيضحك فيها على العالم؟ لو واحد عم يزور لك الحاضر اللي قدامك اللي انت عايش معه وعايش تفاصيله وعايش أزاي، واخر شيء لما بتقوله طب شو الحل، شو المطلوب، على قول الأخت الفاضلة هاي فوابي، بيقولك الله بيدبر. بعدين الأمور انتو عشان الشعب هيدا يلي بيقعدوا بيقفلنا على النقطة والفاصلة. بعدين دخلك هيدا المسار التفاوض المباشر يلي فشل وما جاب اي نتيجة. معلش فينا نذكركم بس شو عملت الدبلوماسية، بانه نحن شعب عنده ذاكرة سمك يعني بينسى بسرعة. تذكروا بس ان الدبلوماسية قبل كل شيء جابت وقفت لأطنار. تاني شيء الدبلوماسية من بعد الأربعة الأسود حمت بيروت، هيدي الدبلوماسية اللي حمت بيروت. الدبلوماسية حمت المطار طيلة فترة العدوانين الأول والتاني الإسرائيلي. الدبلوماسية حمت المرفأ والمعابر اللي كانوا بدون يقصفوها. اتذكروا الاتصالات اللي صارت من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لحتى منعوا انه يقصفوا المعابر. الدبلوماسية حمت آلاف الأرواح. الدبلوماسية وقفت جيش العدو عندها الحدود وهو كان على مشارف النبطية وصور، ورجعت الحياة للنبطية وصور. هاي الدبلوماسية جابتها. فيكن تخبرونا سلاحكن التنك شو جاب؟ في حدا يقعد يفسر لنا هيدا السلاح شو جاب؟ شو كانت النتيجة تبعيته؟ بنعرف، شايفينها، شايفينها للنتائج، شايفينها كلها، ما في داعي تذكرون. هيدي النتائج انتو عدينا مكتسبات، وحياة الطنط عدينا مكتسبات. قالك سلطة مرتهنة للوصاية على هالدولة، شو الدولة هي العبيطة هاي؟ في زعيم بالعالم بيروح حتى يحمي شعبه قال ويحرر بلده ويحمي أرضه؟ شو الرؤساء هودي اللي عندنا؟ شو هالزعماء الفاشلين؟ الزعيم الناجح عند أصحاب الفكر الضال المنحرف طبعا هو اللي بيفتح معارك وبيفتح جبهات وما بيحمي الناس وبيتخبى بالأنفاق وبيأخذ العالم دروع بشرية كرمال المحافظة على المكاسب والسلاح. هيدا هو الزعيم الناجح، هيدا هو الزعيم البار بشعبه، بينما الزعيم اللي بيحاول يحمي شعبه من حماقات قادمة وبيحرر أرضه بطرق التفاوضية، هيدا زعيم خانع خاضع لسلطة الوصاية الخارجية. لكن تشعرفكم.

طبعا القصه مش استهبال يعني، هذا شيء هن مؤمنين في هذه قناعاتهم، هن هيك قناعاتهم، كل اصحاب الفكر الضال المنحرف من هالدكيكين مؤمنين بنفس القناعه. انت ما لازم تدل عايش، انت بشغلتك تدل عايش يا حبيبي، انت شغلتك تجيب لنا اولاد لحتى تشوفهم مشقفين قدامك ونحن بنروح منبازر على دميتهم مثل ما عم تشوفوا بالمفاوضات. انت شغلتك دايما تدل جاهز للتهجير، جهز الشنطه، عبي السياره بالبنزين اذا كان معك يعني، او اشحد لك شوي، الله بيدبر الله بيدبر. هيدي شغلتك، هدو شغلكم بالحياة. انتو بكونوا نزاقين مارقين بتعيشوا حياة طبيعية مستقرة، بتحلموا ببلد مزدهر، بتحلموا بخدمات إضافية، بتحلموا بتطور تكنولوجي، بتحلموا ببنى تحتية متماسكة، نت سريع، بحياة سهر، نزاقين مارقين بكونوا. لا يا عيني لا، هيدي مش شغلتك، مش رسالتك بالحياة. انت مش موجود هون لحتى تعيش، انت موجود لحتى تموت.

طبعاً هيدا منطق لا منطق، بس هيدا اللي هن بيؤمنوا فيه وعم يحاولوا يفرضوه من خلال هالعبارات. أنت عم تخيل في كتلة سياسية بالبلد بتطلع بتقلك أنه بتكذب قبل كل شيء الزيارة الناجحة، بتقلك هذه زيارة فاشلة ما لها أي قيمة، برغم أنه كذبين. نحن عارفين أنه الزيارة كانت ناجحة وواضح أنه نجاحتها من القرارات اللي بلشت تتاخد بتسخف مثلاً من موضوع عودة الطيران، لأنه هن كانوا المتسببين بمنع الطيران من 40 سنة الأمريكي لما كانوا مثل العادة عم يشبحوا سياسة التشبيح والابتزاز ويخطفوا الطائرات الغربية على مدرجات المطار، فبتسخف لك فيه بتقلك شو القرار التافه هذا شو بيفيد، مع أنه نقابة شركات السياحة طلعت بيان بالأمس أشادت بهالخطوة وقالت أنت بتوفر على اللبنانيين وبتفتح مجالات جديدة للسياحة. بس هودي يفهم بالسياحة، أنت بتفهم بالسياحة قد حسين الحاج حسن وقد السيد أقماطي وقد السيد شو اسمه علي أكبر ملفاتي حسن ملفاتي؟ ما في مشروع، لا يوجد مشروع. مشروع الوحيد الدم، الخراب، القتال، التهجير، السلاح بلا سلاح. ما في لا مشروع اقتصادي زراعة على البلكون، لا مشروع ثقافي، لا مشروع رياضي، لا بنى تحتية، ما في شيء. نحن بس شغلة وعملة، بس نحافظ على هيدا السلاح لندلع، نحافظ على مكتسباتنا السياسية. الناس تعيش، الناس تموت، الناس تتهجر عشرات المرات، البيوت تتدمر آلاف المرات. طز ربك بيسر، الله بيدبر يا رجل. ما تسأل كيف ده ترجع تتعمر فجأة، يمكن تلاقي هيك البيت معجزات، ده بعد معجزات.

0: بالختام لهالفقرة، هيدي فرصة دايما لحتى نحن عم نقفل هالأسبوع ترجع الناس الطبيعية العادية، مش المجانين اللي بيؤمنوا بهيدا الفكر المنحرف، ترجع تفكر وتشوف قدامها شو حققت الدبلوماسية وشو حقق السلاح، ترجع تشوف قدامها شو عم تعمل الدولة ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة لتحاول انه تنقذ ما يمكن انقاذه، وعن طريق التفاوض اللي ما بيخسر، بيخسر شوية وقت شوية جهود، بس اكيد لا بيخسر ارواح ولا ممتلكات ولا ملايين او مليارات الدولارات، ويشوف الباخرين شو عم يعملوا فقط كرمال يحافظوا على سلاحهم، ويعرف تماما مين المجرم المرتكب بحق البلد ومين الزعيم القبضاي يلي هو اللي بيحمي شعبه من التشريد والقتل وبيحمي بلده من الخراب والنزوح والجروح. عيب الشوم على هالسلطة المرتهنة للخارج هيدي، لك ملا سلطة قال رايحة بدها تحمي الناس؟ مين قال لك نحن بدنا نحمي الناس؟ نحن قودي الناس عندهم دروع بشرية بنحتمي فيهم، بنتخبى بين بيوتهم، بنحفر لهم الأنفاق مثل ما حنشوف هلا بالمقال اللي اخترناه لليوم، كل ضيعة كيف تحتها نفق وكله مكلف ألف الدولارات لنحتمي نحن فيه، بنحتمي بالنفق وبالناس. لكن بكون تكونوا مثل النازقين المارقين اللي بتروحوا كل ويك اند على البحر والجبل وتطلعوا وتعيشوا حياة طبيعية، لا وين مفكرين حالكم عايشين باليابان بنيويورك بلندن؟ ألا قاتل الله تجار الدم والدين في كل مكان.
1: يا أهلا بالبسطجي، في إلك معي مكتوب.
2: من مين يا بسطجي؟
1: من أسعد ابن شهدين.
2: من أسعد ابن شهدين؟ لشو بعت لي مكتوب؟ أنا ما بعرف أقرأ، بحياتك اقرأ لي.
1: لا توخزني أنا غلطان، المكتوب منوش إلك.
2: خي حمله نزل عن ظهري.
1: المكتوب لبنتك.
2: لبنتي؟
1: إيه؟
2: عجل عجل شف لي شو كاتب، اوعى تكون مطابق معه.
1: طول بالك،
2: اوعى كلام الغرام.
1: طول بالك،
2: اوعى الحكي هيك وهيك.
1: لك طول بالك،
2: اوعى يكون اخذ راحته.
1: حبيبتي سلمى،
2: يخلع نيعك هلا.
1: انا شو دخلني؟
2: لا تواخذني انا عم بضربه له.
1: هاي قتال مكتوب تقيل، اذا كل جمله بقتلي هالشغله منا شغله.
2: لا لا لا، كفي كفي كفي.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

مع تصاعد التوترات واتساع رقعة الحروب بالمنطقة والتهديد بحروب قادمة، بالطبع تضاءل الوجود لقضية غزة أو الموضوع الفلسطيني سواء بالإعلام أو أمام الرأي العام، وغابت القضية سوى من باب التجارة عن المواضيع الرئيسية، وأصبحت الأخبار المتعلقة بها تكاد تكون بفيول نشرات الأخبار، أن وجدنا الموضوع عاد إلى صدارة الاهتمام، ووجدنا هاشتاج ضمن الهاشتاجات التي تتصدر الاهتمام بعنوان بايعناك بايعناك. قلنا خير إن شاء الله، شو اللي صار؟ هلأ رح نشرح لكم شو اللي صار. إنما قبل طالما يعني سيره انفتحت لابد من التذكير بأنه جرائم العدو الإسرائيلي بعد مستمرة سواء بغزة أو بالضفة، واليوم بنابلس بمقتل 4 أشخاص، الاغتيالات لم تهدأ، الناس بعدها عم تعاني بخيم النزوح من الحر الشديد ومن الشمس الحارقة، كما عانت من البرد القارس. هذه المعاناة بعد مستمرة والجرائم بعد مستمرة، بس للناس بما أنه ما عاد في إضاءة إعلامية على الموضوع، يعني ولا لحظة توقف القتل الإسرائيلي، ولا لحظة توقفت المعاناة الفلسطينية، ولا لحظة توقفت التقارير التي ترينا يوميا هذه الأوجاع التي يصعب على اللغة العربية اختيار المفردات لوصفها. قصة هاشتاج بايعناك بايعناك فهو دبل، هيدي مثل تباعا تباعا. مثل قبلان قبلان دوبل كريم. فهيدي أتت من بعد الانتخابات اللي صارت لحماس، الانتخابات اللي انتهت للمكتب السياسي بفوز الدكتور خليل الحي بمنصب رئيس المكتب السياسي بفارق صوت واحد بعد منافسة طويلة، وبعد انتخابات أخذت وقت كتير كبير مع خالد مشعل. فكان له كلمة عقب هذه الانتخابات من باب، من هيدا الباب رجعت الإضاءة، مش من باب وجع الناس ولا معاناتهم لا، بس من باب أنه صار في انتخابات وصار في رئيس مكتب سياسي جديد وهو تحمل المسؤولية وطلع خاطب الناس. من هالخطاب اقتطعنا هيك بعض العبارات لحتى نشوف هل هناك مثلا مراجعة، إعادة تقييم، وعود جديدة، سياسات مختلفة. طبعا هو من الاسم تعرف أنه بعد المسار مستمر، يعني ما بتعرف شركة مساهمة فيها كثير من الأسهم، فمجرد فوز السيد الحي معناته الجانب الآخر يلي قريب أكثر من القطري والتركي هو اللي خسر، وبالتالي الفريق المقرب من الإيرانية هو اللي مستمر بالقيادة إلى التهلكة. قال لك بالبيان تطرق الحي بشكل موسع إلى الوضع الإنساني بقطاع غزة، مشيرا إلى حجم الخسائر التي لحقت بالسكان والمنشآت والبنى التحتية نتيجة الحرب، وقال أنه أهالي القطاع بيعيشوا ظروف قاسية بظل تدمير المنازل ونقص الاحتياجات الأساسية، وخاطب سكان غزة مؤكدا أنه قيادة الحركة تدرك حجم المعاناة اللي بيواجهوها. ما تفكروا يا تدرك يعني، بس الله بيدبر، على نفسي ست حسين الحاج حسن تدرك حجم المعاناة، وأنه عم تتابع ما يمرون به من ظروف صعبة، وأنه العمل سيستمر عبر مختلف المسارات من أجل تخفيف آثار الحرب وإنهاء معاناة السكان. كيف كمان الخطة برضو معلق يعني ضروري كنتوا تعفوا فيها القطيع العامة، نحن البشر ما ضروري نعرف في هذه الخطة كيف بدها تمشي، بس نحن شايفين وعاد فكروا ما شايفين هيدي المعاناة. طبعا ما حدا بيطلع بيقولك شو سبب هيدي المعاناة، ايه في عدوان اسرائيلي، طبعا في عدوان اسرائيلي، بس اي جريمة بتصير بالعالم في المعتدي المجرم وفي المتسبب، ما هيك ما مو افترض تيتو في كل لهم مسؤولية، لا نحن منجهل الفاعل ومنجهل المسبب ونحن بس مشايفينها، وعتفكروا ما شايفين هذه المعاناة اللي تفكرون يعني عايشين والله لا لا لا ابدا، نحن عايشين معكم وبأوجاعكم حرف حرف، زنقة زنقة، دار دار. أما النقطة الثانية اللي لفتتني بالخطاب هي توجيه التحية لنا، يعني قال لك نشكر اليمن والعراق ولبنان وإيران على مساندتهم بدمهم وسلاحهم، ولو تكرم عينك تكرم عينك بسيحية،
في شيء تاني بتحب تطلبه لسه بعدنا؟ يعني ان شاء الله نكون بيضنا وجهك يعني عوزن، ان شاء الله نكون بيضنا وجهك يا سيد مجتمع. لا عادي، دخلك هالمساندة جابت نتيجة؟ لا، ما هيك شغلات ما بنفكر فيها، انه شو جابت نتيجة شو كسلها. وهيدي مشكلة المشاكل، انه برأيهم دايما في ناس يعني اللي بيعبدوا على القضية برأيهم انه انت اذا ما تخرب بلدك واذا ما قتل اولادك واذا ما تدمرت بلادك فمعناتها انت عميل، انت مش مساند او مؤيد للقضية. ما فيك تكون مساند لها بدون ما تخرب بلدك عشرات المرات ويروح الاف القتلى والاف النازحين. هيك بكون انت عم تسير. طيب جابت نتيجة المساندة؟ ماشي يا خيال، تضحيات صارت، جابت اي نتيجة؟ لا والله. هل هذا الاسناد سند؟ لا والله ما سند شيء، صار بده مني سنده. بس هيدي كلها نتائج، والنتائج تعفو تافة، مش على الأرواح هيدي، بترجع بتجيبه بداله بالليل، الممتلكات نرجع مدبر، بتتعمر، من وين؟ الله بيدبر، الله بيدبر. فبيعناك بيعناك كان للمبايع. يعني هيدا هلا اكتشفنا ليش طلع هيدا الهاشتاج، انه هيدا للمبيع، القطيع جاهز للمبيع، فنحن بيعناك، نحن بيعناك كما انت على نفس المبادئ بدون اي قراءه نقديه، بدون اي مراجعه للمسار، نفس المراوغه اللي عم تصير بلبنان، مراوغه بموضوع السلاح وكيف بدنا نتحايل، كيف بدنا نقطع وقت، ويلا بكره بتفرج وبكره بنظبطها هون. اما المعاناه فلا، نحن حاسين بمعاناتكم وشايفين هالأوجاع وشايفينكم كيف عم تدوبوا بالشمس، بس إن شاء الله الله معكم، الله يصبركم. والحمد لله شكرنا، يعني شكرنا على التضحيات. نحن دخلك العراق بشو ساهم؟ بس يا ريت نعرف، انه طالما عم نشكر العراق واليمن بشو ساهم، وإيران بشو ساهم دخلك؟ حدا بس يا ريت بيفهمنا، يعني الدكتور سوحي وغيره من الحياية، حدا يفهمنا بس شو ساهمت إيران؟ هل ضربت صاروخ كرمال القضية؟ هل تم ذكر فلسطين كله على بعضها بالمفاوضات اللي إلها أشهر ماشي؟ لا، ما في أي شيء. ساخن ده نقبطنا في معاشات ده تجي.

طبعا هذا تكرار للفكر العدمي هو ذاته يلي عايشينه مع كل حاملي هذا الفكر الضال المنحرف. بكل شوف الدمار باليمن، شوف اللي صار بالعراق، شوف اللي صار بعنا، لا هو ذاته نفس الفكر، نفس المنبع، نفس العقلية المتخلفة، نفس الأفكار الجهنمية الشيطانية اللي ما بتشوف إلا البشر، عبارة عن أشلاء، عبارة عن دماء. نريد دماء أشلاء مشان نرفع السعر. شكرا على الشكر. والله نحن جاهزين اي شيء بكون يقولونها، نحن جاهزين مزيد من الدماء، مزيد من الخراب. اي نعم الاسناد ما جاب اي نتيجة، بس نحن جاهزين ولو عنا كثير من المجنين. شو لسه واقف عليكم؟ السلاح لمجرد السلاح، الحرب لمجرد الحرب، القتل لمجرد القتل، أما البحث عن النتائج فهيدي أمور ما بيبحثها إلا بتعرفوا الخونة، العملاء المؤيدين للعدو، أو دي خلص صاروا كلهم عملاء وخونة وما قالن أي قيمة، فقط لأنه فكروا وشغلوا عقلهم. أنت ممنوع تشغل عقلك يا حبيبي، أنت بتاخد الأفكار مثل ما هي. لا لأنه أنت بتحكي مع رب العالمين، أنت بتاخد الأمور رب العالمين. لا طب خلص إذا بتاخد الأمور مثل ما هي وقعد على جنب. كنا بنتمنى انه يترجع الاضاءة الاعلامية على اوجاع الناس، على اوجاع النازحين، على معاناتهم، على خسائرهم، على شهدائهم، تضحياتهم. لا رجعت بس من باب بايعناك بايعناك، هذا هو اللي بنعرف فيه. القطيع يبايع.

بما أن عرفنا الاستراتيجية أو العنوان الأبرز للاستراتيجية التي تتبع من أوباش الحشاشين بالخطط المستقبلية واللي هي عبارة عن شعار كسر ربك بيسر الله بيدبر، انت اعمل اللي عليك من مهمات التخريب واتركها بعدين بتتدبر. ليش عتلينين هم شوية أرواح إضافية شوية خراب إضافي؟ هذا من عتل همه، فكروا بأمور أكبر من هيك. ومن بعد الخطابات والتهديدات المتكررة للسيد محمود المليجي محمود ماطي، اخترنا مقال اليوم يكون عن هذه التهديدات إنما بلغة مختلفة لواحد من أبرز الأقلام اللبنانية يلي بيكتب مرة أسبوعيا، يوسف بزي، الأستاذ بزي يلي كتب بموقع المدن أو صحيفة المدن الإلكترونية مقال بعنوان عن مطار لقماطي والطيران الأمريكي. المقال طبعا لا يقتصر فقط على هذه الجعدانات القماطية الجديدة، إنما بيدخل ببعض التفاصيل الأخرى التي سنتعرف عليها الآن. يبدأ الأستاذ يوسف بزي مقاله: أدرك القيادي في الحزب محمود لقماطي أكثر من غيره خطورة الإجراءات اللبنانية الرسمية التي تستهدف الحد من دخول الإيرانيين إلى لبنان والمترافقة مع منع الطيران الإيراني من المجيء إلى بيروت ورفض أوراق اعتماد السفير الإيراني المعين. وليفا وعلى عادة هذا الحزب في مخاطبة الآخرين، أكانوا دولة أو جماعات أو أفرادا، هدد في حال لم تتراجع السلطة اللبنانية عن تلك الإجراءات قائلا: لا يبقى طيران يهبط في بيروت ولا سفير يبقى في لبنان. بعد هذا التهديد وإفر لقاء الرئيسين ترامب وعون، أتى القرار الأمريكي باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان والمحظورة منذ عام 1985. لا نحتاج جهدا لإدراك الصلة بين الواقعتين، فقبل 40 عاما وفي لحظة الإعلان الرسمي عن ولادة الحزب كان مطار بيروت مسرحا لخطف الطائرات الأمريكية، فيما كان خطف الأجانب في شوارع بيروت الغربية في ذروته تتويجا لمسار ابتدأ عام 83 بتفجير السفارة الأمريكية، لحقه تفجير مقري المارينز الأمريكي والميفالديين الفرنسيين، وصاحب كل هذا تجديد للحرب الأهلية أشد دموية وظلامية وعدمية. ومن ذاك الحين وإلى يومنا هذا كان السلاح المتعدد الاستخدامات في الداخل وعند الحدود يأخذ لبنان في أوقات الهدنة كما في أوقات الحرب إلى حيث لا يشاء معظم سكانه، وبالتحديد بعيدا عن السلم والسلام وبعيدا عن العالم.

يتابع الأستاذ بزي مقاله يكشف تقرير لبناني أن الحزب استثمر خلال العقدين الماضيين ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار في شبكته تحت الأرض، وقد تصل الكلفة للنفق الواحد الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا إلى 5 ملايين دولار، وجرى حفر نفقين أو 3 لكل قرية موزعة على 60 بلدة. تحوي أنفاق حزب إيران في الجنوب وبعض مناطق البقاع أنظمة واسعة النطاق ومحصنة جيدا تشمل آبارا ومستودعات وبنى تحتية قتالية وشبكات كهرباء وتهوئة صرف صحي ومياه وغيرها موجودة تحت كل قرية شيعية في لبنان. لا يسعى المرء إلا أن يتخيل ما كان يمكن لهذا المبلغ الضخم أن يفعله للشيعة في الجنوب، فبهذا المبلغ يمكن إعادة تأهيل جميع الوحدات السكنية المتضررة وبناء مصانع وشركات توظف عشرات الآلاف وإصلاح البنى التحتية وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية وإنشاء شبكات للمياه. إنما اختار أن تصرف هذه الأموال لحمايته وحماية أفراده واتخاذ أهالي الجنوب دروعا بشرية. ولقماطي كما جميع قادة الحزب يستشعرون عن حق خطر سقوط ما أسسوه بالقوة والعنف والتهديد أو بالمال والأيديولوجيا والتعبئة المذهبية، وهم في كل مرة تحسسوا خطرا مشابها عمدوا إلى قلب البلد والحكومة حسب أول ماطي نفسه. وهذا أمر مشهود منذ 90s حيث منعوا انتشار الجيش اللبناني جنوبا تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كان مزمعا بنية إسرائيلية لفصل التفاوض في مسار لبنان عن مسار الجولان. ثم تكرر الأمر في تموز 2006 استجلابا لحرب تقود الحركة الاستقلالية اللبنانية، وما لا يحصى من اغتيالات وقمصان سود وصدامات مسلحة وتلويح دائم بالحرب الأهلية أو استدعاء إسرائيل لحرب أخرى وإسقاط حكومات ومنع انتخابات وإقفال مجلس النواب وقمع انتفاضات واحتجاجات إلى لائحة بآلاف الصفحات السوداء من أعمال هدم منهجي للمؤسسات والأجهزة والإدارات وتخريب الاقتصاد وإفساد طبقات بأسرها من سياسيين ورجال أعمال وتجار وقضاة وإعلاميين على نحو أغرق البلاد في منظومة كاملة من الفجور السياسي والمالي وأبعدها عن العالم وعزلها إلى أن باتت البلاد خرابا وفقرا وفسادا بالمعنى الأخلاقي والقيمي. وقد تولى الحزب حماية هكذا بيئة وهكذا اقتصاد وهكذا سلطة طوال أكثر من 2 عقدين من الزمن. حينها كانت الطائرات الإيرانية تهبط في مطار بيروت ساعة تشاء محملة بما تشاء، والجميع يعرف ما كانت تشحنه، وكان السفير الإيراني آمرا ناهيا يقول ويفعل ما يشاء. أما المطار نفسه فكان تابعا للضاحية الجنوبية وامتدادا أمنيا وإداريا ولوجستيا لها، ومن أجله وجدت 7 أيار وغزوتها المقيتة، ويقام الأمر نفسه في المرافق والمعابر الحدودية. بيختم يوسف بزي هذا المقال الذي يستعرض تشبيحات هذا الحزب منذ القديم وليس الآن. أما وأن الحال مهدد بالتغير فإننا نصدق غضب محمود ماطي وتهديده، ونصدق السخط والغيظ اللذين أصابا الحزب لمجرد رفع رئيس الحكومة نواف سلام العلم اللبناني في قرية جنوبية دخلها هو والجيش محررا، ونصدق أكثر الرغبة العميقة لدى هذا الحزب بأن تخرب إسرائيل إن لم يستطع هو بيديه أي اتفاق برعاية أمريكية وأي تفاوض للدولة قد يجلب مكسبا للسلطة اللبنانية وسيادتها مهما كان صغيرا. إننا نصدق كثيرا القيادي محمود ماطي في طموحه العدمي، لا يبقى طيران يهبط في بيروت ولا سفير يبقى في لبنان، وعليه وبعكس التفاؤل الوطني السائد الآن
يتوجب علينا تحسس رقابنا مما قد يقدم عليه هذا الحزب، ولو بدأ أمرا انتحاريا وإلى آخر شيعي، لمنع لبنان من أخذ مسار ربما يفضي إلى بداية التعافي ونهاية الحروب.

طبعا الأستاذ بازي يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد بعكس ما أخفت كثير من اللبنانيين ومننا نحن يلي عطيناه هيك كلمة انفخوا بزيادة عليه. قال لك هيدا الأزب اللي خرب كل هالفترات الماضية ومنع أي قيام للدولة وهدم كل بناها وعمل كل هالارتكابات هاي وفجر وقتل و و و و و فمستعد يعمل أي عمل انتحاري آخر لرفض أي قيام للدولة أي تقوية لسلطة الدولة بوجه سلطة الميليشيا والدويل. إنما نحن بعدنا مؤمنين بمبدأ انفخوا يا محمود.

مخرجنا أغاني صيفية لليوم، شكل درجات الحرارة عاملة تأثير. مرقت معنا غنيك أول مرة بسمعها، أنطوانات فارس اسمها أي، بعز الصيفية عباب قاب وصابتني البردية، وهلأ في بحور عليك بعد ناقص يلي مش عارف اسمك. ريتو يسلم لي كاسمك. لكن مع المخرج كما قال سعيد صالح الله يرحمه، يتبربر بالبرورة ويتحرحر بالحرارة. خلونا نعمل جولتنا المعتادة بختام هالأسبوع على أبرز الترندات الموجودة بمواقع التواصل على السوشيال ميديا بلبنان وأيضا بالوطن العربي، نطلع على بعض المواضيع بعض الترندات، أخذنا بعض التغريدات، هاتوا لحتى نشوف هالجولة وين بدها تاخذنا. بايعناك بايعناك، هذا اللي شاطرين فيه نحن. بابا حياة قلب نكون كشعب عربي قطيع، نبايع ولا نحاسب بعد المبايعة. نحن بس شغلتنا بايعناك بان على الأمينة على الأمينة. في ثلاث فيديوهات يكتسحوا انتشارا، ثلاث فيديوهات يمكن خبرناكم عن واحد منهم بس ثلاثة هن الأكثر انتشارا. واحد قلنا لكم عنه هو حسين الحاج حسن بجوابه الواضح والخطة الجريئة يلي معتمدينها لإعادة الأعمار، واللي هي الله بيدبر، كسر ربك بيسر. انت ما تعتلي هم يا مذيعة، شو هالأسئلة اللي عم تسأليها؟ تقولي له ما بكون جيو مصر، الله بيدبر، الله ما بيقطع حدا، تفرج. الفيديو الثاني كمان بعتقد كنا خبرناكم عنه بس امبارح كان لسه أكثر انتشارا، هو مقارنة بين الرئيس النحس السابق وعهده وبيت الديك اللي كان يستقبلون، وبين الزيارة الرئاسية والاستقبالات الرئاسية الحالية والفرق بين عون وعون. أما الفيديو الثالث فهو مثل العادة، يعني رجعوا تذكروا لوزير الطاقة السابق وليد فياض، كان عم ينتشر له فيديو هو عم يرقص مثل العادة، يتسكع في الملاهي من النازقين المارقين اللي بحبوا البحر وكذا، وما بشوف فيه أي شيء، يعني لا سابقا لما كان وزير ولا حاليا لما صار وزير سابق، بشوف دايما التركيز على حياته الشخصية له أي معنى. زلمة حر بحب يعيش حياته، بالعكس برافو عليه. رجع جيبوا ربيع شنطف صاحبه وعمل له مقابلة وخليه يغني وكذا من بعد هذا الفيديو، بس هودي ثلاث فيديوهات هن الأكثر انتشارا، اثنين قالوا النتيجة قالوا ان هيك غاية، والثالث ما له أي غاية، يعني زلمة وزير سابق منه مسؤول عاد، وهو أساسا حتى لما كان خلال ولايته الوزارية حر يعيش حياته بشكل طبيعي، مين قالوا معه؟ إذا عوني لازم ننتدعه على حياته الشخصية، يا ريت كلهم هيك مثله، مع أنه قبل هلأ راح وضرب حجر، تتذكروا لما راح هو الدكتور هيك تور وضربوا حجر عند العدو الغاشم، ومن وقت لهلأ ما شفنا النور. جدلية رفع رئيس الحكومة العلم بزوتر المحررة وإنكار أن أساسا كانت محتلة بعد بقي من الجدليات على مواقع التواصل، حتى ناخد رأيين متناقضين ومفترض صحفيتين هن اللي أخذنا رأيهم. باسكال صونة زميلتنا بنداء الوطن كتبت من الطبيعي أن يزعج مشهد الدولة بالجنوب مريدي الميليشيا، ومن الطبيعي أنه يزعج العالم

طبعا نؤيد هذا الكلام من باسكال. ايه ده والمظبوط انه طبيعي اللي متعود على جو الميليشيات من وين بده يعجبه مشهد الدولة، واللي متعود على رفع علام الاحزاب من وين بده يعجبه العلم اللبناني. اما زميلنا او زميلتنا مفترض يعني رولا نصر، واللي كمان بالقوة عملوها صحفية، واللي هي طبعا من المحور الاخر، كانت عم تعلق على قصة رفع الرئيس نواف سلام للعلم اللبناني وتقول هالقرية ليست محتلة اصلا، ونواف سلام يريد ان يوحي انه بطل التحرير، لكن كلنا بنعرف انه ابطال التحرير الوحيدين هن رجال الجنوب يلي دافعوا عن ارضهم بكل شراسة. طب يا أستاذ رولا، بقى بشم التنمر يا ست رولا، طب طالما أبطال ورجال رجال الله رجال جنوب هن وحيدين أبطال التحرير، ليش ما كنتوا قادرين تفوتوا على البلد بالأول؟ وليش ما كنتوا قادرين تنتشلوا جاسمين الضحايا؟ وليش ما قدرتوا فتوا إلا بعد ما فاتت الدولة ورفع الرئيس العلم؟ إذا ما كنت محتلة ليه ما كنتوا عم تفوتوا عليها وتنتشلوا على القليلة الجثث المنتشرة على الطرقات؟ هلأ صاروا عم ينكروا انه زوطر كانت محتلة بالاساس، مع انه كلنا بنعرف انه كانت محتلة، بس لانه الدولة حررتها فكيف نحن بدنا نبخس هذا الامر؟ بنقول هي اساسا ما كانت محتلة، هي كانت هيك فري. انت كذابة يا رولا، مثلك مثل كل ابناء المحور، تكذبون اكثر مما تتنفسون. نوال حلا وحدة أيضا من أبواق وجعدنجية أرازل الحشاشين أو باش الحشاشين مثل ما بدكن، كانت حاطة صورة وعم تقارن، وفعلا هذه صورة حقيقية بين صورة الرئيس وعم يرفع العلم اللبناني مع الجيش اللبناني جيش الوطن، وبين جماعة الميليشيا هنو عم يرفعوا علم حزبهم. قال شتان بين هذا وذاك، بين من غرس العلم وسقاه بدمه ليثمر عز وكرامة، وبين من غرس العلم استعراضا وسقاه ذلة ومهانة. قال عملت على القافية سجعة، يعني انه فعلا شتان ايه والله شتان بين الامرين، شتان بين بيرفع علم الوطن ومين بيدفع عن الوطن ومين بيحب العلم، وشتان مين بيكب العلم بالارض لحتى يرفع علم حزبه. تضربي وتخي، فعلا شتان بين هذا وذاك، بين المنتمي للوطن وبين المستعد يحرق الوطن كرمال إيران.

معلش اخر شيء بدنا نروح بجولتنا بما انه مش رح نلتقي للجمعه الجايه على الاجواء العراقيه اللي بعدها مستمره طبعا بموضوع مكافحه الفساد. وكل يوم كل يوم عندنا فيديوهات جديده عن الاموال المخبأة، شيء بالجدران، شيء تحت الارض، شيء ببراميل المخلل، شو بعرفني. كل يوم بيكتشفوا مليارات اللي مخبيه من قبل طبعا العصابه الايرانيه الحاكمه. انما الانتقاد على مكافحه الفساد بعده ماشي، حتى الانتقاد على زياره رئيس الحكومه للولايات المتحده. كانت الصحافة الإيرانية عم توصف الاجتماع اللي جمع ترامب مع الرئيس علي الزيدي بأنه اجتماع العار، مع أنه هني كانوا عاطين مع الأمريكان عادي، بس هني ما بيصيبون العار لأنه هني العار بحد ذاته. رح اخذ موقفين من المواقف المضحكه يعني اللي بتقلك كميه استغلال العقول الخفيفه بالمواضيع الدينيه. رئيس الوزراء الاسبق الميليشياوي نور المالكي قالك قضيه تخصيص رواتب للمهدي عليه السلام من الميزانيه العراقيه قضيه دستوريه تمت وفق القانون وبموافقه البرلمان. نعم كانوا عاملين معاش لصاحب الزمان لانه ما بده ياكل ويشرب قاعد بهالمخبأ ما بده يامنوا له، فكانوا عاملين له ولا زالوا عاملين له معاش وقال لك هيدا ما حدا يدق فيه وقعد فكروا مكافحه فساد. هيدا من الميزانيه العامه وقضيه دستوريه تمت وفق القانون وبموافقه البرلمان. عن جد صوت البرلمان على معاش لصاحب الزمان فقير ما معه ياكل. لتشوفوا كمية الفساد المتواجدة وكمية الضحك على عقول العالم. أما البرلمانية العراقية يلي تم إلقاء القبض عليها واللي وجدوا عندها يعني مخازن من الذهب، أبرزهم تياب داخلية ذهبية، كان عندها سوتيان وسليب مرصعين بالذهب كانت حاطتهم. فقالت لك الأموال التي وجدت بحوزتي كانت من ضمن الأموال التي تجمع لصاحب الزمان.

كمان كله لصاحب الزمن. انتو جيتوا اخذتوا هودي المصريات، انتو فاكرين انا مجمعتهم كرمالي هودي الذهب اللي لمتهم ومليارات الدولارات؟ ابدا، هودي انا عم جمعه مهمه مكلفني فيها صاحب الزمن. طيب شو بالنسبه للتياب الداخلي؟ شو بدي اعمل فيها صاحب الزمن؟ ليش جبت له التياب الداخلي؟ كان عم تستعرض عم تعملي لي ستريبتيز لصاحب الزمن وما بيقبلها الا بالذهب. هاي واحدة من نوائب الأم العراقية جرى إلقاء القبض عليها بقضايا مكافحة الفساد، وجدوا عندها أطنان من الذهب، ووجدوا عندها مثل ما قلتلكن تياب داخلية ذهبية، بس طلعت مش لقل، طلعوا كله لصاحب الزمان. يا ظالمين انتو، شفتوا كيف ظلمتوها؟ اي بس عم تجمعهم كرمال تعطيهم بس حتى يجي، هلا اذا ما اجا بيصرفون هن، ماشي الحال يعني.

والله مش العجيبة هي التصريحات ولا هي المواقف، العجيب عن جد عن جد إذا بتلاقي الناس بتصدق هيك شغلات. يعني واحد عمل قال معاش للإمام كرمال يأكل ويشرب ويصرف، كرمال الولاد يفوت على المدرسة، كرمال اللي متخبى من 1200 سنة، والتاني قلت لك أنا هودي مش لقلي. يعني بصراحة إذا في ناس عن جد بتصدقون لهودي، هاي هي الكارثة بحد ذاتها. وعلى سيرة العراق، خلونا نسمع واحدة من الأعمال الجديدة لنختم فيها هالأسبوع، كاظم الساهر يلي أعماله الجديدة ما كتير يمكن عم تاخد نجاح، هو أنت. وكل التحية لأهلنا بالعراق المؤمنين بمكافحة الفساد وطرد هذه السلطة من الأيارنة يلي نهبت البلاد والعباد.

0: تريبولي لايف مورنينج
1: شو. لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: هلا هي جت عليا ما اللمة كلها لبنانية مع انه الفيلم مصري.
1: ونسمي احلى الناس نتجمع في ميدان عام.
0: نادر لتأتى المطرب اللبناني باول تجربة باللغة المصرية، انما اخذها من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي يلي عم يحققوا نجاحات باهرة مع الفنانين المصريين. تجربة جديدة جيدة.
1: يلا تعالي هنا هنا هنا هنا هنا هو ما تيجي هنا هنا هنا هنا هنا.
0: هذا اللي ماشي بهاليوم. أغاني كاظم بعد 3 سنين مش جايبة 1,000,000 مشاهدة، بينما الغنية من أول يوم جايبت 1,000,000.
1: نرسم صورك على الحيط
0: لأنه كليب حلو صراحة يعني.
1: تحت البيت أحسن مني في إيرو
0: معه لحم لحم لحم رئيس واللحم بيجيب مشاهدة. اصدارات عديدة عم نحاول نسمعكم اياها دايما بختام الحلقة. كان عنا نوال الزغبي، بس قلنا خلينا نختم مع نادر بعدين منروح لنوال. اتنيناتهم بالحرف الان.
1: سامحيني لو اتجرأت في كلام لازم يتقال، دعنيك تنسي الوقت والنظرة.
0: لا بس والله كليب حلوة الغنية، احضروا تنبسطوا بس بعد صلاة الجمعة.
1: في كلام لازم يتقال، دعنيك تنسي الوقت
0: او اذا ما كن قبل بركي الصلاة بتصير تشيل عنكم الخطيئة.

0: الزمان
1: عاش مع نفسه.
0: الله يكون عم يوصل لك المعاش صحيح. بعدين المعاش ما عرفنا المعاش بالدولار ولا بالدينار الليره
1: ايه؟ على عود الماس
0: نعرف العمله اللي بيصرف منها صاحب الزمان بالسردان.
1: باخد بصمات الكف لا دنبر وزويت باس نعمل تمشي.
0: ده واضح انه مصروفه كبير اذا عم تجمعوا له هالقد اموال يعني. لا عنده هيلة يعني.
1: نرسم صورة
0: تعرفوا المعيشة غالية وغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار المحروقات.

0: مشوارنا الصباحي لحلقة اليوم لهالاسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد نهار الاثنين ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا، وتذكروا الله بيدبر ما بيقطع حدا. تفرج تكتيك تكتيك يا جاهل، هيدا تكتيك اسمه كسر ربك بيسر، انت خرب وتفرج دل مسكرة يعني. إن بعد العسر يسرا، طبعا احنا مؤمنين بقول رب العالمين بس مش عن طريق هودي الأوباش.
1: سامحيني لو في كلام لازم يتقال،
0: هيدا حجمكم. شفتوا كيف بيفكروا فيكم؟ انتوا يا بيئة يا مناصرين يلي بتنطوا على الدولة وبتهجموا، وكيف بيجي بدون ما ياخذ اذننا؟ هيدي قيمتكم عنده. ماشي صفر تحت الصفر، الله بيدبر. طالما هن ولادهم عايشين باحلى عيشة وعم يتنعموا بهالاموال من تجارة الدم والدين، فليه بدهم يقتلوا همكم؟ طالما انتوا مش عم تشغلوا عالكم، ليش هن بدهم يفكروا فيكم؟ انتوا مجرد وقود، مجرد فقط قربان على مذابح ايران.
1: نرسم صورك على الحيط، حعمل زي الافلام واجغني.
0: كسر ربك بيسر، الله بيدبر. عم يجهزهم نفسيا لحرب وحماقة سنيد جديدة، يعني انه ما تعتلوا هم ان شاء الله. مثل ما تركنيكم اول مرة بالطريق وتاني مرة تركنيكم بالطريق، رح نترككم تالت مرة بالطريق، يعني شو عم نعمل؟ ألا قاتل الله تجار الدم والدين. نلتقي الاثنين إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرى.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
4: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك صورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب، ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية،

تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج طرابلس التل مقابل الاي سي درج التل 03 548 48 5.

0: أحيا.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: على عودك.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
3: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة،

والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية.

255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق، الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81 273 527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81 344 482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي، دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مبتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام، الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود. 70 660 891.

رسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: براست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا

الخامي، مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية، كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة.

مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل 03548 48 5.

0: روحيا.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، اشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقة الايطالية، وسواري لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: اسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست اوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.
5: تريبلي اف ام ذا باور اور.
6: Superstation. Number one.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة.

متنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06 445 255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81 273 527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81 344 482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03 548 48 5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: يا أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: حبيبي ولا الاسود طب
1: حبيبي ولا من حرق
0: في قلبي ولا من حرق
1: لحظه قلبي.